0: كل فيك فلوس بزاف وحشم دلالك كغم النمزي
1: بلا مزيزي تغاسمع
0: تكرا شمالها.